0: تجيب المنه سطه ما هو كانت بيتي مكسمه تروت طيب كده بوشك معلقه كيف بندانات عجيلين تبعوت ديت موكوك سينال مع السغت شو بده يا حبيبي
1: يرجعوا بتزعدوا يرجعوا بتزعدوا
0: مكسمه كيلو جاك سبارو زي المفلته بين لندن كله كذب تمد مسات كله له ومستيرات الطش لو يلمدوا واحد مع الثانيه تخرويات